آه يا ليل يا كاتم الأسرار ومخبي، عشان هيك حبستنا بعلبة. أنا واللي مثلي المهرب حكالنا انطروني هون، اقعدوا هون، انزلوا هون، ادفعوا هون ومنكفي. فينا البحر محتار بس البحر غدار، واحنا كتار وكل ما همسة تصيري عد السواقير. ولك اهدى يا زلمة، اهدى اهدى اهدى اهدى اهدى اهدى يا زلمة، ونتطلع ببعض ونغني ونتطلع ببعض ونغني

مخيط اتجاهنا بالبحر مثل تطريزة قديمة اللي قابلنا بلعون الحوت حتى يعطوا للحياة قيمة وحدة ندور وندور وندور وندور وندور وندور وندور وندور وندور. خمسة أيام كان هون شهور. بالبداية صديقنا من مالي طوع انه يسوق السفينة، ما فيش نظرات غير معيون حزينة، ونسأل بعض هل على الجهة التانية رح تلاقيني؟ طب تعال لقيني، تعال لقيني. رح نفتح مواضيع تانية، الأولاد راحوا على المدرسة ومرتي حدي عم تزرع وردتها المفضلة، نسبح بلون شمس ذهبي، نطلع بعض ونغني.

0: مع كل هذه الأحلام السفينة مش فارقة معها، مهترية وتعبانة، وهذه الرحلة المليون تبعها توقف ولا تكفي ولا تشرب بعد من البحر شفي، بس المي بتفوت خلصي مثلنا يعني، فيش اشي بوقفها. ميرسي.
1: La voix du pays, Radio Brodjunet.
2: Et c'est Tim et Gorkili.